0: شروشن حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حتبقى اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وعيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عود وحيات ابوي يوم يا مجين
0: منتو مكرا
1: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يوديا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجك تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونه حداش
1: وحياتي راجل في نحو شاي كانتي وتوياش نيات الحجاج
0: حجاج
1: انا ما حجاج وحياة ابوي حجاج حلفان وحياة ابوي ايام يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك
0: نعم
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: نعم
1: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفان تبو بو أوصي لك هايت الشنايم أحد خير أحلو والله بيش الخير رأيكم مع برحة صياح حياد عبويا يوم يا مجد
0: أما المنشرة تودي أسي وحلفونه بنا دا عصبني بس المنطة بتعصيك
1: أنا يعني لو عصبني
0: أنت عصبني عخشاب أنا رويسة عصبني أما أنتو في سكريزة
1: هو خريزة كما أني خريزة أنا أني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
1: لا تجمكين عند دين كريزة خاك ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مين شرفت بتسافر
1: يا لا أنا ما أخبت لي أني مين شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتيل دشلو لك تاقيمة
1: لما جي علوتا يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبيابة من خعيرة كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو إما سبيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انتر تشمع منك شوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
1: هو بحيد ممن
0: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
1: أمي
0: خرسين
1: أمي كليل
0: أمي كليل
1: أم بلع
0: أم بلع بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
1: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
1: حلفان أين أين حلفان يا حلفان ما نسمع
2: ما عندنا مين
1: عين سويسرا
2: اهلا سويسرا
0: زي ما انت ولا انت دبرت خبيز عينيان
1: يا حلفان يعني دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما يما يلدا
2: بس هذه كفتا كي
0: تخي
1: كفتا يوخي كفتا هي
2: لو يشار خي
0: يشار خي يوخي
2: يتجمور يوتر ما
1: يلدى انتليجنتي
2: قالتك زين
1: ما فينا اخون كمو عبيه
2: قالتك زين
1: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמר. תראה, עפר.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
3: כן, אני אמרתי.
2: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
1: תראה, חלפון.
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
3: שהעז אוכל את
2: האספסת! איזה
1: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
2: על מה דיברת?
1: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.